وماشا ونحمناتي اي بابا. هللويا هللويا هللويا هللويا. تغاشا تمسا تغاشا